دائما آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العليا الرفيع، وابعد سلمان من محمود الذي وعده.